0: keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai alfitan yang menyesatkan. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
1: walhamdulillah mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Nasta'nifu darsana fi kitab Asy-Syari'ah lil Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala ba'da an tawaqqafna muddatan. ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق ثم أردفه بالباب الثاني بقوله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

0: المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق، ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا، وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه، ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة، وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال، ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله، يقول: إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه، قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث، منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر. من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها: منها ما يرتقي إلى درجة الحسن، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه، بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عنت أبي زبير، أبو الزبير مدلس، وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته، ومنهم من يرى أن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة، وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، هو الصواب بالتشديد بن حماد، نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا، يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا، المراد به لا تصلوا، نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد، فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية، تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم، هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة، القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم، أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة، القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء، القدماء من هذه الناحية. بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة. المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم. وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة. فقال: وإن ماتوا فلا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائزهم، كما في الرواية الأخرى، لا تصلوا على جنائزهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا. والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر. إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال: وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال: وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة، لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة. الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير. القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا؟ السابق من المقادير، وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أي هذا الصنف من هم؟ الذين ينكرون علم الله بالمقادير. قال: وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم. كفار القدماء من القدرية. قال: والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله، وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله، أي ليس من خلق الله، وأن الله لم يشأ ذلك، وأن الله لم يخلقه، فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم، جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم، فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. قال الشيخ: وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين، إله الخير وإله الشر. المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين، إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير. فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية. فقالوا أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم، ليس الله عز وجل. نعم. فكأنهم أي العباد خالقون، وربنا خالق، فجعلوا لله ماذا؟ نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، أي لمشابهة مذهبهم، مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه، أي إلى الله، خلقا وإيجادا. انتبهوا، فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما. ثم قال الخطابي: وإلى الفاعلين، أي من العباد، وإلى الفاعلين لهما، أي للخير والشر، فعلا واكتسابا، أي أنهم هم فاعلون، ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا، إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم، والله خلقكم وأعمالكم، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، والكل من ألفاظ العموم، ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Dalam kajian yang lalu, saat kita membaca kalam atau ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kita melewati penukilan Al-Imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama, hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaihi wadfinu wa ila akhiril hadis. Mandikan jenazah ini, kafankan dan sholatkan. Artinya dalam hadis ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527 di tengah-tengah pembahasan.